That's the Fabulous Air Supply out of 1980. And All Out of Love.

0: سلام علیکم شما را مبارک
1: به و پرجان قطعینا آل فیسبوک قبولم بشین قطعا ارخد مقود به تو دیو کارمن لازار قطعین قطلینا بدایق میقورتا کارمن این سری شن دولاق شوتا پوتا پلخانا این اگه متون قطوس خزینا پلخان لمنیجری لقا Assyrian Resource Center or Assyrian Australian Association ita ene be elpe ganat autorai di ehnen gaten huyur tovat humanitarian refugees resettlement in a survivors qedmen ISIS eva huyur tevat itvacha miqdar faithful counselor u halam za hayur vat be sensa be employment vadet pshena tila qabula pshena rabo vqdan qed بلالخا چتا اوتيلا خوديو
2: اي تون رابا باسي ميقرا رامسن اتلي ايقارا قد اخنوخن قديه قبلوخن غدا جاهي خيتا جبيت دقاني قد انا هم زمن بي بملتن وبدراين بشينا دشلاما قبنا امتي مغبة هرددان تا اتلن ازيستا ميقرا تا كارولين ميقرا جيفو ميقرا والتر قد دينا هماش كوت شب تا انا كخزن نوخن وچيبو قاتوخن قد اني شلان شابيرا
1: ميقرا جيفو و والتر دیانه تاشون البارای را با شولن قایا ود نقطن ماشالله لایوی و این اختن لی متخفال در دکتر اودیو هایوی باسیم میگوشتر کار من انا تره من دیانه قد بیاخ و همزمخ و من خمنه ایوه قد ایوه پاثوائی قد ایمپلویمت قد ایوه گو فیفل شوگران اخیط از ایوه قد قدمه قد ایوه سنسز دیا انا بخشان بوش انا قیت لقد باسد سنسز همزمخن مو پوسلگری اخنم بار میاخن من در سنسز موت من دیان قد کمیونیتی دیان گری یا تانی باز در سنسز
2: را بس پای سنسز یعنی خوشبانت اما بایلا بلیشان آتورایا ایل را با انان قیتا مخصوصا قا بنی ملت دیان قد بخای خلخ گو اطرا بریخت استرالیا قامودی امرخ قطوسا ادیا دخت اخنوخن نتلوخن اور آشور شود عسى ين شو تابوتا عطرتا أستراليا تا ين إيطات قد إتلن أخنن بريشة بريشة ين مدرشات عطراي قد إتلن إن أخنن مزبطة كسلطانة أستراليا قد كما رابخ أخنن أيضا تمزبوط قد إتلن سنقياته قد هيريلان إتن رابا بارسوبة أمرق قطوسا يعني خمسة عشر من قمادية دي بقى إني سنسز ملايبة خشبانة أما بكتابة ومس سنخشو عدیا کارمن لازر ای که بریتید گو ایران مدلیشان کم زمت فارسد لا انا ایوان سوریتا ایوان آتوریتا سو انی ان بکتابت مثلا فارسدیان خشو بکتابنا بریغ گو عراق بریغ گو عراق همزو مخلیشانت عرب بید انی کل خوشبان برخشنقا عربای برخشنقا فرسای قدی ادم بیتایق اخنن ما توی خفاندنگ اپلیکیشن مثلا بطلاب هایارتا من حکم قد انی شلان اختیوخن قد مرخط اخرون مارن قد یان اخنوخن خجتون لمسا خیر اخلوخن سو اه رابا انن قیتل قدی قد بدقائید اخنن اه شلان ما یخلل لیتوتا ایدان تا اتلن مزبطا ادان تتمتویخ فاندنگ اپلیکیشن قا حکمه اتلان ستاتس مغزویخ قد خاد خملت دیان ایلا خمشاشن مقاما دیا مغزوی لسنسس قد ایوخ لا بوش رابا من اشتی الپی بی کل استرالیا ایه بخواش لعطورای کل دایه انا همونم بوش رابخ
1: حتما
2: سو رابا انا قیت لعه سنسس
1: ادیا این قد مارد کتفخن عطورای وخ و لیشن سورای همزوم وخ کمت نشنوی بوزودا فاندنگ یونه للا
2: لشیک انتا مزبوط قد اخنان رابخ لخا
1: مود پسلا فاندنگ یونه یعنی یا خواب تان اخن خواب امانت اخچی یونه یا قد دیفرن پروگرامز یونه
2: قد دیفرن پروگرامز یونه پیشت لمود سنیقوی تا اتلن اخنان امر تان قطو سعدیا شو تاپوت اتورتا استرالیا تا قد انا ایون پلخت دیه اگ قنترون مرحات شو تاپوتا اخنن مقمتا شو تاپوتا کی هیرا و قناشی خدما و یعنی لا قرانا لا ليش قلاوا هیچ زوی سبب مجنی و یعنی ليش قلی و زوی و سلطان دلیا و والون حقوتا من سبب ای اشقیلا و اخیر تقیانه اه شوریا و بین مدیان نخل من الپ اتمو اشتیت جان گ استرالیا So شن خارايا غزيلة شلطانة قد ملت ديان زد لرابا وخشبانة أما جو سنسز مغزيلة قد أخنا رابا سراية إتلن لخا So شلطانة مرة قد بتسنيقتون الخا أوفيس أبي الأخر So قبو دي أخنا مصيلان آها فاندين شقلخلا بمزبطة ملت ديان مصيلان شقلخلا So رابا أنا نقيت لقد كلان دوز بلكي تخشوي حكمة ليلا أي خامل دي يم بزداينا ناشي مارا أخنا بزدايق قداني أبليكيشن قداني سنسز كتفخ قد إيكا بلاخيخ كما هاقا بشقالخ ين بيتان إيكلة بايان مضيان قاتوخن بنومتي مغبقت أني كل إنا سر إد حكمة لي بلتي قهيش خبر سوبا سو نيجارا لا عويتون إنا مو بايرا خاقدو خينا إن أخنا مكتبخ ماني وخ وكما جناتي قبيتو يتن اتن
1: بل سمتا انا خابو قرا بلكت ناشت شمان انزقت مشموين اولان اويلون ان سنسز لنا تيا بيدوخ فورما ليلة تيا بيدوخ اخ دي انا جفار ميبن بوست دي كاتيني شيتا شبتا خاجة ادي ليلة تيا بيدي ادي لين فيدو اولان خيشة اونلاين اشولو زو ادنه چونك درنگ بيتلا موت بسلا كمسو خازا خلقا مايقت كت فخله خلخ البارا بيشا
2: رابا سباي بقار الخيد جانو انا همون قد رابا تنشمان مغب ادي اها بقار بشمايو نمر اوبخن اخديو سبب الدوسي تخدر يا ليلة تيتا رابا هسناي كم سيتون اوريتون اونلاين ان ازيتون ال www.census.gov.au تاما بكتويتون دولا خا انا سيكشن اتن قد ليلان دي توخن ابليكيشن هر ايضان تاب بطلابلا شموخ ادريسوخ هر ايضان تاب داتي لوخن خا باسورد اوتوماتيكلي بدتيانوخن باسورد ما تيتون الى اونلاين قو اسرا دقيقة بتبرقت لابليكيشن عادية أبنت سنسس إيوا إنا يوم الدواري وخد السر بيرخ الطبخ إنا إن أونلاين قدميتون أني سنسس إتلوخن هل خاب يرخ أسرة قد ما كمليتون إلا إن بوراق لا إتلوخن هل إسري بيرخ أجا قد ما كمليتون نعم إن لابش دون مكملة كد بتويتا دتيالي جاريمة تلمو تلاي دالارم
1: انا دايت خاجه خيت تاني لون ان بكتابه بكشادرتون هل دونات لون دونا
2: هل اسري بيرخط اوجا ان بكتابه ابلكيشن ماتو يوتول
1: خب ادي تدي سر بيولا اسري خب
2: سباي دانا اتلن اسري اوجا هي ادي
1: من يمان بيش خشبت
2: لا اسري اوجا يرخط اوجا اسري اوجا
1: لا اش لا يرخ اوكي
2: ان لين قد اجا سر بيرخ كتفت لها
1: اوجا انا قجاني تخمنش قلت أدي إن أونلاين بعدوت إم دنا
2: هل خاب يرخد أسرة فيرست أوف أكتوبر إتلوخن
1: أدي مودي لا أنا قيت قد كتفاخن جدنا أنا بخشان خزيلي خا فيديو قد أتفت تدفع قد لا نغزنا قد بيايت أتراديان مالينون مود دنا بداية بتن متنومرينا
2: بخشان خامنة إيبا شوالت إسري تمني إسريخا با سؤالة إسريخا مارلي what language do you speak at home إتلاشيك بتكتويتون Assyrian پرپولن بيوخن Assyrian غارك كتويتون إتلاشيك إن إيتون كالدناية كتويتون كالديان إنا Assyrian بتكتويتون إلا So سؤالة إسريطلا إلى What is your ancestry؟ مودي لسن سلوخن إتلاشيك أطرايق سوب كتفيتون Assyrian So إتن متين رابا دوكانا إنا إخارة تكتيفنا Other سوب دوديتون لتيك Other وبكتفيتون Assyrian وشؤالة إسري أربا إلى إتلاشيك متوديتون What religion إيتون بتكتفيتون Assyrian Church of the East, Yen Ancient Assyrian Church of the East, Yen Assyrian slash Chaldean Catholic. So, probably it's a denomination.
1: I'm going to say that. ما شمان انقد کما ان قای من دی لقت سنسز او داخل کت فخلو شد رخ لقت اکتانینی یو وایت کانس ان اجو و قد بکتابتون قد قسپایت تو تو رایلا
2: رابا
1: ادیا بوین و ازم و همزم و باسد ود لو خون خا پاثوای تو ایمپلویمنت اکسپای گیف فل کانسل یو لیتل شوگران مخلطا ان قد شمان ان مو بیاتنیت باز دا یوم قد خشل القامه بود من دیانه وعدتون و ال دو یوم
2: را بس با ادلاشیک اخنا قندرون یعنی اسیرین ریزورس سنتا قندرون مرحاتو چو تاپو تاتوره تا استرالیه تا انی بیشن اخنا لینا هایورخ قبن امدیان بی کل خا ارخا قد سنیقنا اخنا تا مخلاخ قد هایر اخرون و خا من دنی شر بی ادلاشیک ایلی پلخانه مخصوصا عادية خش زحمة إلى بالخانة ومخصوصا أني دينة ملت دينة تعزتية قا أستراليا رابع أسقوي تبغزان لين أم صاير شولان متشقي ين يماتقد ينو تعزة يعلو بيينا خرط لين أم يصدري شولا بارك ما عشان نضرون شولا خينا أب أني أسقوي تبغزاينا ين بنون بنات دينة جو مدرشيات بريقنا شولان لینا ماتشوخا سو اخنان لی وخ اخچی بنوشن قد پلخلن الداها شولا دوزوی تا ای بقرای وخ ستایک هولدس سو رابا من شد آس پریشن خرایه پلخلن و مویلن آها شولا الیتوتا اخوا قطوسا اخوا کمیونیتیز امرخ اخنان اسین ریزورس انتا اخوا کو کمیونیتیز اتفالن شرک پریش قد مویدال جمیلان اتفالن لیگل اید اتفالن جاب اکتیف پروویدرز انی قد شولانی کمچخی خدر یخوا اسین تلنگ مننی و لیگل اید مننی و و University of Western Sydney Menaniva, Western Sydney International Airport Menaniva, Itlan Kha Hotel Raba Gurta Adyab Takhla Gu Aram Park, Bokrayana Atur, ITUR, Raba Sneak Palachna, Raba Sneak Palachna, Min Dukmen Office, هل cleaners هل security هل جو hospitality پلخی و مرا بایخ پلخ اخنا سنیقخ و اتفر رابا مر شولان و تاما سو دوزو تا اها ایل خاشول رابا گورله اینر ادان تد پرق تو ایل رابا من تیانا سبب اتفر نقل بخا کم سن تنین اربی کمپنیز ین دکان پریش تیلون امچه دخلون آنی تیلون اویما گو فیلفل شو گراند و هیریات رابا پیشنون یو بلقا بنی ملت دیان عوی بحثیم رابا بنی ملت دیان تیلون اویما کت منه مویا و رزمه دیان سی وی دیان مویا و کل یوانون قدنی مارد شولانه هر دیدان تا دا اتفالان خواه ورکشاپ معلوپه و انتیویو سکیلز داخی همزمیتون گو انتیویوز دخ کور لره دخی کتفیتون کتاب قم قدومتون قخاشولا آنلاین هر دادان تا دا اتفالاً overseas ایه qualified recognitions معلوپه و ای که ازیتون این مویتون qualifications دیوخن سه دیتوخن من اطروخن مویتون ای که ازیتون قد او دیل recognize سو ایو خیوم راب شابیر راب من تیانا آنخ دیلی من سبب راب من ملت دیان تیلون کسلن المیز دیان و مرون قد خدیبا مرون قد راب شولان خزیلون و اتلون هیوی قد بدقاری لون قد
1: بخیل تعلب هالخیتامه. کمسن بقرینا عادیا خانه شقت مشمول لالدا خورزن. تلفن ایتن قد ماخی زیگه تانی نی کمسخ عادیا خامن بقاری ای وقت موت کمپانی قد تیلا تام شرک لگیدا مشتوتا ای و ای بوش خیلن تقد طاوی و بر پلاخ و ایتن پلاخ ایتن اشقت عادیا وی سنیق کمسی قد ماخی زیگه کمسی منخ هم زمینی مرتاتون آلور خواه
2: اخلاشی کل ایقار اخنا لخخ قبنه ملتن سو این مغبریلان آل منیانت اجا شوه تره تمنیا تره خمشه اجا اربا اتجان شوا تري تمانيا تري خمسة اتجان أربعة اتوانا خدريا كمبانيز رابا إنا وشماني كل كسلانينا سو ان أربي جنات ما بلكت بزو دا إيفا إنا ان سنيقنا رابا بخادو تا خشت آتي كسلان ما يلا رزي ماي أخان مت ما بشو تخلا بخير أخلون ما بشو تخلا قدين كمبانيز خلت على أباني أبينو خقنا تجاو
1: تعويلو خن دانا قخا برسو بقد رجي ماي بلكت لا يخيل انتا هايريتون زرزيلة الرجمة وش عزي القامة قد شو لما شقيقة
2: سو مو كيو دخ أخنان أمر قطوصة أدية فور إكزامبول رامسن تانخ أدية آتن إطلقها construction company قطوصة تاتيلان دختانيا نخشو بتاتيلان خا خا خا computer operator سباي بتاعت بتانا قد أنا بياين بلخن جو construction company سباي سو إن أنا قد شدرانا خا computer خا IT أبريد ما ين كسليلة بخزخ الرزم عديو بتان خقاتو قد إن أت مغوب بتحلخت قديا construction company اتلاشيك جارك مخزت قد هج بليخ قديا دكتان بضاي داخل سو بضاي قد أتلي قبل تلس تلت سنة قد أدو IT person قد أتي كسلخ جو construction ديو so what we do is we cater این شولان قدن نشه خ خاگه ده مو که داخن که ما خخ تلفان قدنی مرد شولانه که تنخزی اینی نشه تازه تیینه ین مغوب نپلخی گده و شوله این لطلون نسیانه لطلون اکسپیرینس کمسیتون شقلیتون اخ والانتیر پلخی قاتو هم سو اهی که یرانون رابا که ازی تاما والانتیرس خ خاگه هر مرد شوله ادن خزیل اینی مغوبه لی هر گانون شقلون گه شوله این لا At least your resume do you be ktavna qad akhna khishig volunteer pleger qedanishna apend akhna lewag job active providers yani lig machanet shulane in a we do wag qad kul khamindi go kontrol akhna khayr raqtabne malat diyan kumud bay akhna tamakh qate
1: rabas bay adia ana tobina mingi wa khazmer tamatini kha avilan kha break khatam daram derakhin لنبو قارخي لنبقر يا أنا إن التلفون أخ مدرم تانون وخرتم

0: شمال مقبه مدرم دران الله meet in a matter meeting machleta and wearing your meetings or meeting your lishanile interview in miurta carmen lazar khacha gikhlan khacha zum zum lang der zmerta khamdi buqri minu qat itlan tre telefone qat biaton magbriton qat khamna eva super tre utjo shov tre tmanya isri khamsha itji arba khitze ila خط لا سیپر سیپر تمنیت لا تره اوچا اشته تره آن امور ایلا فری این بیاتون مخیتون ایلا 1-300-832-962 ادیه بخشان مرخ یومت ارپوشی با ایچه اصر بدایر خصاتت اسرا سنسس بتاتینی الافیس دیو خون این ناش بیان اتینی تاما بقارت لومنو یا خمدی اتيني الله في استديو خون للا
1: اتلا شيك هل اديا اتلا خدر يا برسو بتينو كسلان قهيرتا بمكملتد دني ام سنسس فورمز ين ورقا ين اونلاين تموميلا قاتي انا اودي هم زومن ومن سنسس اوفيسز يعني مدير قد يومت أربوشي بد بيتايل قد بايل إجاسر بيارخا اسقصات أسرة قيدم تبتاوي كسلان جو أوفيس جو أسيرن ريزو سنتا دي لمحلتا كلن كطاخن الشوة دي كريزن فيفيلد قصاد أسرة قيدم تبدعوي كسلن سو او بارسو بت قد سنيق اللي الهيارتا ين مغوب لهير قبني ملت ديان قما كمالت الدني فوريمي راب بخاد خزخ لاخن
0: راب اسباي قم دي بقرينا موت پسلاش پلخانه خينا قد افيس ديوخن كوداني قد لخ خمزم باسو لخ
1: دوزو تا قنترون مرحاتت شو تا پو تا ات مجد راب راب شولانه انا كي قريانا وان ستوب شاب سبب اولا من شيخ اخجي الى اي قنترون قميتا جو استراليا سو اتلناش اخنا خاقة من ملبن من بريسبن من بيرث كاتي قا سيدني يومت شبت خوشي بقد اعتي كسلن تروشي بخزيلن ات مجد الى ايقارة قديا قد كمسخ اخنا هيرخ قدني برسوبن بريشة بريشة هيريات سنيقنا ان ام ديت قد اخنا لخ بضايو دا اتلاشيك اتلان قربايوتا من شلطانا كطلبخ منه و كما تخلق من لا تدين سو انا اتلن شوك من شلانة قد كو دخلون اتلان اكتيفيتيز تانق قطوصة اتلان سينيور جروبس اتلان نقوديان قد قبيتنا لبا يخعابي كديو مهماشا قبيتا مسكينة بشلي كنشي سو كو تري خمشو شيباني كما يخلون جو فيرفود إلى جو باربر ستريت كوميونيتي هول تاما كما يخلون كو سنيقو تدبيي هيارتا كاتيا قاتي ين كوت مط آنوتا ين information ات حكما امرخ قطوسا بود سنتا لنجليطي you know ين باي عزي خشو باي عزي ساپر باي عزي خا اترخينا بيطي ان خشلون زودا من طلار خب قطيلة سنتا لنجليطي ين لا ين بود صاخوتا كما يخ دكتور قاتي كل خامد ين كما يخ قاتي بوليسي من ليقول ايد كما يخن هيار ياتي ويرخ خاقة كلا بلخلون أوتين كلا بلخلون القاخرة تلو بلخو كوينزلاند مريت بها العلاقة
0: يرخ خاقة كلا بليتون
1: يرخ خاقة غدارة كلا بليلون إي كدبوي كلا بلخلون طاما أي قان قيم ما تنيلا
0: إن مرخ إي كدبيعينا
1: هي إي كدبيعينا إي كدبيعينا إي كد كبقريلون إي كبايتون إي تأتلون خاليستا سو قد بلبي لا بيشي كلا بليلون أندو كانا
0: هذه باسد
2: يعني أنا قد لتلون لنا بطرايا أني داخل ماسياتي إتلوخون قاتي خا سيربس إتلوخون قد يعني شقليلون
1: إلتت باشام تلعا قامودي من سبب همزو مخابط فاندنج غزي بيالن فور إكزامبل خا قاعد قابلن طريانة باس وهذا أيضا تفاندنج قباس قاعد قابلن ويكا ما تخلق إيه باس أخنن سو أني كله إلى بهايارتا خبر خرابة سبايك دانا تيلي قبدي رابة أن نقيت لأها السنسس إذا أنت أخنا أها السنسس مكملالان إتلا شيك يرخت شيد بيتالي يرخت ريبط مضيلان كمادي كماينا ستاتس إديان إذا أنت قدم لن أخنا أنت إتلان مزبط تقتانا خاد خناش إتلان خاد خيورب شنة إتلان قد سنيقت قد هيرتا عافي بخلت على أيضا تبيه بيلان إنا قادية لا قادية كممطيلة يعني ما شاء الله رابع زرنجينا إتلون يالي إتلون you know, كل بات إديا كممطيلون كسلان سبقي فرفل ديلا قرب لان
0: هديا once a month مرخو يكد بيوينا
1: رابس
0: بان يتد مثلا من داسات الداسات قد بلاتتون
1: لا من قيدم تجلد بخزت من ساعة الشوة 8 قيدم تا كل قفير فلتينا بس بارنا قد عزي بباس مارن قا خارت انا اجيب لي سبب هل كوينزلاند لخيش اخي نبلي بخ كل مخياني تت نيو ساوث ويلز دي كان بريشة بريشة اخي لا بينا بلبيش اخي مارن اوكي بلا بلا خلوخ كوينزلاند رابا دا سباي مبسمة با
0: انا قا يمت يعني وان شلام قمت داري نا كاي مشاك شماني او قا خانق وخيت از الماس قد هم از شماني قد از شلام داري نا انا بخشان اخنو خون تره گري اتي تونل دا
1: رابا
0: بخاتخ بشان مرخ second Thursday مرخ كتره
1: خمشوشي
0: بانه
1: خيط وهر ديد انتو ده اتلان جو اوفيس جانو اتلان رابا من ناشد ديان قد citizenship لين اشقيلو من سبب اسقويات قمتا سناي رمسن كارين تخريتون citizen كماشي نبيلو خلخ اوتوماتيكلي بتازد متت application citizen شقلت لعادية لا عادية اتلا امتحان اتلا شخصيتها so سريبو قارنا قاري كل اوديرون باس so اتلا كلاس اخنا so كد يوم تروي تأيي كو دخلا بزوم سبب رابنا اسكلايا يعني كد سمستر الى so قيدم تكاويلا اما برسوبة قصاتت اسرة قيدم تخارت السطر اتلا اما خينة این هر کم سنتانیان رابا خادو تریش راما قد گو متخد تریشنه اتلن ویه اربا البتمنی ما پرسوپه سیدزن دیش قیلالون
0: بی
1: هایارت آفیس
0: سو
1: رابیتا اتلن رابا سپایل درسی که بالون گو بیتا و ای رابا سپایل قاتن سو ای که دخلا هر دادان تا اتلن یومان تروشی بانه که مقریخ کمپیوتر کلاس in a go office so itlan tama laptops kayrakh bidaya da hayart daya itfalan raba min nemlat diyan basura brakhshna al sentelink qaddimi qamay gavian biina matil mesela shu itlun ay garik saate matilun go my gav kana qatla aziz sentelink kullan ikmal pakhrun qate o Of course, داخل ما بلخي social media, ين إيمان.
0: Social media مخلطة. إنا أنا خزنا يمد يعني, ما شاء الله.
1: بس مجانا.
0: مني بوس هذا بدايلا. هاي مام
1: اندر زايبة. بس مجانا.
0: بس لتخمد يعني همزومت. أنا على ويب سايت ديوخن خشلي. خكمام ديانا كتبلي. إتا computer training khamnela homework support kitivitun lakha referral to housing service kitit
1: yes.
0: free immigration service itlohun counseling service itlohun group information service itlohun driver education service itlohun life skill workshop itlohun mm-hmm. computer training english conversation classes kharta
1: yes.
0: itlohun sewing crafting social group رابا مديانا اديا امن بوس بتلخماني قد همزم اخم باسا اديا كمبيوتر ترينينغ همزم لان لايف ترينينغ درايفر ايجوكيشن سيرفيس
1: رابا سبا درايفر ايجوكيشن سيرفيس مو اتلان اتلان رابا من يو نو بنام ملت ديان هلا درايفرز لايسنس لين اشقيله من سبب بريشة قخيوت دقانه سو اتلان قربايوتا من رودز ترافيك اوثوريتي قد اني بيعبانينا كما lessons مجان free قد لا إن شغلي سو أنا بغيريلون شارة تبدو يقاتي قد ملبيلون سو بيطي إن إتن رابا ناشي أيضا تشماني بيت مكتب أخلون وبيا بخلون قرود traffic authority أنا بيا بي بشكلي من driving lessons قد مجان آتي لا قد يخلص
0: لا قد أنا ولا نهدي trust me أنا أديا اتلاق sewing, craft و social group
1: إن أني خامات الدين senior groups الدين رابع دخت مري شوك من information sessions قد you know كيف أخل مطعن ويعتقد لا في هجدان لبارة you know إتلن يمعت الدين أختي لبخيت في جبيته ولا يطي ميلة قومة جداها أطراتيفنا جدا أطرا بريخة جارج يطي أهوالة تمودينا قمطرة سو بدي يا أخنا كما ياخن كبقرخ منه مو بيتون يطيتون بي كو خامدي قد سنيقتون يطيتون أخنا ما يخلوخن سو أعشو لك هو دخل قاته
0: هذه مخلطة أخنا بس نقوى هم زوم قاورز ليتون
1: خيرا قاورز اتفعلا دوزويتا اتفعلا ار هر رابي جي مرخوطة واتفعلا منز شد
0: اي
1: رابا من تيان تبا ايبا خا بايلت بروغرام ايبا حكمة يبالا قديم بينو خزي قد تختازة لقامة سو قدم لقاتو again because of census مغزيلي مزبط لي قد رابا اتلان ارز انا سنيقنا خاير تقاتي سبها ما شبيت لنقوة سو قدم لي قاتو وقرمخلا خارتق خاشي تبا خارتق زينو قد رابا سباي برشتا لقامة بنو خاشي تخي تبيا وخلا زودا قاتو اخن سو عبي باسيمو شلطان قاتريشن يبالو قاتن سو بخلت على خاقي خي تبجار بخلا تقدم مخ قاتو
2: انا مخلط انا خلمات ايكا بش قالنا شو بس بداين افيس ديخ للا هادخ جورتا انا خاخش خورز هايريات وعدتون ميكا انا وعدتون
1: سو من سبب الدخ متخرج أوفيس ما شاء الله ملت ديان ملت هموشي لجربست من أوفيس جربس ثاني سو اتلن دكانك كازاخن عادي قطوسا أني ات سينيور جروبس ديان أني كازاخ كيو خا كوميونيتي هول اتين فيرفود إلى نمبر إسري خمسة بابر ستريت كوميونيتي هول سو شو تابو تا أطرات أستراليا تا إشقلت على كري مني كتشي تايت كي وقعتو قبض خاطرت مرخطان وقا داني ناشي قطوسا آتخ قا كمبيوتر كلاسز آني كي أوفيسينا إنا قا دخت متخري قا سيريزنشيب كلاسز ترماجناتي أوفيس رابا سورت لقاتي سو أي ملبخ قا ناشي زوم سو أدي أني ناشي كل بضاينة دخت متخروخ عزيزتا يموخ قد مبلوخ لسوشال ميديا عادي كل بضاينة زوم مبلخي سو كاوي من قبت فاتي تي بدرساتي بعدا بي زوم كلاسز يس
0: اد بضايت I'm in trouble للا because he may have to اوكي اديا خاتش بقارخين ازا بدباقرين منخ مو مغباتن كوفي ين تي
1: انا او قابة وال بيشتل إيمان إيمان أو يعني وكزماني تفتن أنا
0: أوكي دولما يا يخني
1: يخني
0: أي هوا ستفا يا قيطة
1: ستفا هماشا
0: أوكي مي قايرة يا لوك بوم بورا
1: لوك بوم بورا
0: أوكي رابا سباي بغداين رابا أتنا تشيطة قبل لقات منن إن إنفورماشن قد يبلغ رابع أنا قايفة أنا بخشافن تلفون خاجي خيتا أنا بخزين بقرينا والتر أخلن تلفون متعلن على فيسبوك يلخ ما متوخ تلفون على سكرين متوخ رابع سباي مخيمون قا ميقورتا كارمن زيغا همزو منو الخام دي خينز قد أخنا لخ همزو ما باسو اتلوخم بوقارا بقريتون
1: اتلي خام دي خيتا باين مديان رابع مخليتا بطلابن اتلان خا رابا ناشت ملت ديان دينا سنيق قاتو بقراينا Work Development Order So WDO شو تابوتا اوتوريتا استراليا تا إلا accredited قاتو So our Work Development Order مو ديلا ان برسوبت قد اتلون financial يعني struggle ين اينا السنتلين benefit و تيتيلا جاريما مثلا ماشينا بطراينا جاريما تيتيلا رابا داتي كسلان أخنم دو دخلا بشي بخلقاتي رايد اوف دو دخلا
0: Oh my god, كما سباي
1: هي
0: يعني
1: لا عاتب بلاخد So داتي كسلان دو دي إنا غارق او دي activities أم تانخ قطوصا بوش خاور خسباي لا إذن عاتي إتلان خا تايم تايبولي لا داتي مثلا غارق إن لنا بداية مثلاً إنجليز قريتا كتويتا سباي غارك يتي قدي كلاس ين كمبيوتا كلاس يعني غارك أودي خا أكتيفيتي قد كمسخ أني زوزي داني أودي خان رايد أوف سو أي دا إتلان الكوبر سوبة دي لسنيقة أخشي ميلان أي فاين إدية اخنا پای راخلون بیادم لاب لا تاکلت پوینتس پوینتس لنا لا
0: انا فاین قد مثلا شکلتون من زوزگی با للا قد لخ مارق ناشا از این اغدی قد اوریگو رید لایتس و یعنی خخلتا گوراویل اکسنت ویتلا یو چاتنویتنا اتی القامه کم سیتون های ریتونون
1: لشی
0: Yeah, Rob was boy. We had Rob a basimta and a bushan done as Mertla Givoch as Merta Matahin, Midram de Rochen. Thank you very much.
1: I'm to Achnochen Basim. Thank you. Rob a Kadanochen.
0: Thank you.
1: A Kiara. Thank you.

0: يعني إلى domestic violence ين إنجورا بعد ال control ال زوجة بختو أي إلى domestic violence رابع إتلن بريشة إن نقص قاعد domestic and family violence هنا so حكمة جاروب ل قد أني نيخني خخش مركخلون قد أحوالات بشرى براحت عبدلون so دوز أخنا لتلن domestic and family violence بالوخاية إتوالن شي تدور مخلا تتريش المقام عادي إتوالن إنا بس بارخ قد بلك الشلطان أغدا جاهي خيطة إن يبلن إيه فاندين إنا كل دخت أويا عبن لتلن فاندين إلا أخ واجبوت ديان قد خير رخ أملتن لتان أخ أوكي أخنا لتلن أها فاندين لا أتيتون كسلن كاتي إنا كودخن ريفير سوف قطوصة انتينون كسلن كودخن ريفير إتلن رابا يسورة يبل تشقلت تلاشيك من ليجول ايد ان لينا بلاخة انا وكيلة ليجول ايد مهامية ليجول ايد هر ديدون تا اتلان رابا قربايوتا من ام بوليس يبال تشغلتا اتلان مني بتمزمخ كمزمخ منين دوكان بريشة قد اتلون يسورة بداها domestic and family violence الى خامن دي دوزوتا ليلة خام دي سورة خام دي جورة سباد الرابا كار لا اخشي جورا بخت الياله الخاضر وانا بعدنا هاي كار بعدنا وش كيرا شمت علاقة رابم بغداية أبن ليلة شابرت دين مارا بغداية إن بغداية قد بني ملت الديان بغزايونا قد أوفيس أسير ريزورس انت اتلا سر رابك خم يعني اتلا شي جارك خام آخن سبب كلن يوخاكل بد وكلن يوخلق قد خير رخ قوي داله سو كاتي كسلن اها إلي سير بيلن إلي كجار بخ كل خا أرخا ين أرخات بريشة مغزيخ قاتي ين إلى هاوزينج بل كتسنيقت هاوزينج إنا ليلة أخشي قا نقوة دخت مري كاتي لن أرزي اتلا شيك أرزي بريطة لمن بيتا بخايلي قوت مابل ماشينو بخايله لتل دوك تعازل سوك هاي رخلون بيداني دوكانك ماخخ تلفون قا اتلان قربايوتا من ها department of housing من دوكان بريشة قد جربخ اخنان ما تخنون اني برسوب سو ليش شوق اخنون عازي باطيلة شوق اخنون عازي قد ابي خدشقان راها دابي بي
1: تخمنتي انا باين مدينة قد اتخمن دي قد مطالة لدي دوك تا ان خبت لاجري او يعني
0: خيط
1: اعتيتون القامي ان جو كترتون ان بقارت لوخون منوخن همزميني متيتون الالورخة إلى مبشمانتا إلى خا دانا قد يخيوتا قد ناشا مطالل دي برابتت اختانيني خولا وليل بدا مو إيكا عزلني إيتن أرخا عتيقة توخن خزيني
0: رابا ناشا ديان كتاني you know I believe من سبب أخنا إيباخ بإنجلس قارخ لخا close knit community ملت ديان community ديان سورت لا خشوي قد إن تينو خامر كل ملت بيضا لا مغبي أدخم دي لتن كل مدي إلى شوبت جانو لي سري لا أخنا يدخ كلبك خمية سر وب أخنا إيباخ كلبتت ويدال وخ كما تجربخ أخنا آها بما كيخويتا هاي رخلوخن بخيل تعلق تخا راح تويتا أويا قابنا ملت دي
1: هيا ترابا باسم تام يقول تاكار من لازار يبانا بخشان تلا دايغي بياش نزمر تمت يانا خنا براق خنا إنا لا مرمخ لراباخ انا بس شو تبقوت زجل تانينا دلتاسر بیار خطوچا داویلان جنرال میتینگ قشو تبقوتا من تلای بدایر خب شراخن یو آشور گاردن روم داویلان تاما کباب تخلاخن و شتیت زب داویلان این ابتو دخن ساندویچ لی متخن تاما و اتیتون بیار خطو خن سندیتون لن هبیتون را به بسیم منی پشمشنه بینم مودی
2: خوشی با قتم است
1: ها دوز ما رخنا حالا تموز وقتی نناشه ملیوز
2: حالا
1: لخ بریقه تم است را با ایتان کت خوام زدت هایی را نخوشی بزه پقدیتون مساد دو چطر شو تفوت پش بتیقه
3: اوکی لخ بیتایل خوزن و خوتم اتلان هیوی قشق لخون بوسام و یترانا اویتون آبا بسیم قد پیش لخون مشمی آنال در خورزه منگی به دیگی و عبدیشو
2: و انا کارولین توماس
1: انا رامسون بعدل
0: انا کارمن لازر
3: مش فقط خونی وقت
2: بشه خوشم شنم

Yeah.

89.3 2GLF.

0: Sheelith.
1: And you can dance for inspiration.